هي مقاصد الخطبة سوني من هو فهم ديسا أكي خطبة وقد أدها بعض العلماء أركان الخطبة الواجبة وصدق كما لم يسن كده ياسو دا چوا سوني ركن نم خطبة نواجب وچه خطبة تقن شوانا دوران الله غايا ومتاني ليفو فكن سدن سجارة تنا تد سونوس أبو بوان الخيري دا باسا يسبو دا سكتي سنوكو مغايا مسو أبن دا يكي فاروا الدنيا أو النلو كتن